الميزان سبع اسمد ليك سلن لقبرك مقار لمت ليك سلون اقرنك ديرو السان وين يجوس انك قدار ليك عشقا ليك سون

ثن السك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغضنيس ندونيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق.

قبرك سلميزان سمع اسمد ليك سلين القبرك مقار لمت ليك سلون اقرناك ديرو السان وين يديو سانك يقدار ليك عشقا ليك سون

أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضنيس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذمون بريكيس على نتعيشي غب السيف يارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نكتاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس ناموليش يغجر نزل خيق.

الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم مدن تورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أمس ليت غبتي الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن